0: السؤال. يا سمعان ابن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أكثر من هؤلاء إيه؟ من التلاميذ اللي حواليك بتحبني أكتر؟ بتحبيني أكتر من السمك اللي مسكته؟ بتحبيني أكتر من البيزنس اللي رجعت له؟ بتحبيني أكتر من الشبك ومن السفينة ومن؟ بتحبيني أكتر من هؤلاء؟ بطرس قال له أنت تعلم إنه أحبك. رب كررها مرة تاني وقول له في الأول ارعى غنمي ارعى خرافي، وبدأ الرب يقول له في آخر مرة يا سمعان ابن يونة أتحبني؟ حاذنا بطرس لأنه قال له ثلاث مرات، قال له يا رب أنت تعلم كل شيء. وسأل الروح القدس بيسأله ليك وليا وليكي، أنت بتحبه؟ علامة حبه ارعى خرافي ارعى غنمي. أنا بصلي في اسم المسيح إن محبتنا للمسيح تكون محبة عملية. يا اللي رجعت للحتة اللي كنت فيها زمان بعد ما اختبرت محبة الله وتشجيعه، الرب بيقولك بتحبني؟ يمكن بتسمعني النهاردة وليك اختبار، والاختبار عدى عليه سنين وتقابلت مع ربنا من سنين، بس رجعت لأركان العالم الضعيف مرة تاني. ربنا بيسألك أتحبني؟ لو بتحبني ارجع مرة تاني، ارجع يا بطرس مرة تاني هستخدمك، ارجع يا بطرس مرة تاني عشان أنا ليا خطة عظيمة في حياتك، ارجعي لأنه ربنا عايز استخدمك استخدام خاص. أتحبني؟ أتحبني؟ أنت بتحب الرب من كل القلب؟ لو بتحبه ارعى خرافه ارعى غنمه، لو بتحبه ارجع اخدمه من تاني، لو بتحبه قول ربنا رجعني ليك من تاني، اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وسير وعيش ولو ضد الطيار، والرب معاك لأي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في قساوة الصخور. لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. لو في الحب ده أركز وانحصر ده أنا كنت انتصر واتحرر وأعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسن ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: الإله اللي بيوصفه أشعياء اللي واقفين حواليه السرافيم وكل واحد بينادي التاني ويقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجد ملء كل الأرض، الإله ده هو نفسه اللي طالب مني ومنك لما نرفع إيدينا ونصلي له ونقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى 1:15 وبيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الإله القدوس ده عايزني أنا وإنت نعيش بالقداسة دي، مش بس عايزنا نعيش بالقداسة، ده كمان عايزنا نعرف أننا قديسين في المسيح يسوع. مرة كده كنت قاعدة في قاعدة حلوة مع صحابي وفتحنا الكتاب المقدس عشان نقرأ ونتعلم مع بعض، وجي السؤال المشهور هو ربنا عايز مننا ايه؟ في ناس اخواتنا بيقولوا انه ربنا خلقنا عشان نعبده، ناس تانية بتقول انه ربنا جابنا هنا علشان دار اختبار، حد تاني بيقولك ربنا خلقنا علشان نتكاثر. لكن لو بصينا على تسالونيكي الاولى 4:3 هنلاقي الشاهد ده بيقول حاجة مختلفة، بيقول إيه؟ هذه هي إرادة الله قداستكم، يعني ربنا خلقني علشان أكون شبهه في القداسة. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا بصصلي على إني مش بس بنته لكن أنا كمان قديسة في المسيح. في شواهد تانية كتير بتأكد المعنى ده، هسيبك أنت تدور عليها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. هتبص مثلا في سفر أعمال الرسل أو روميا أو كورنثوس أو أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي، تيموثاوس، فيليمون أو عبرانيين. دور ودوري على كل الشواهد دي، طلعي منها إزاي بولس الرسول بأكد لنا إن إحنا قديسين في المسيح. في آية برضو أحب أشاركك بيها، بحبها قوي، فلستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. محتاجين نركز ونعرف وندرك إن الهوية بتاعتنا إننا قديسين في المسيح، مش علشان أفعال معينة إحنا عملناها أو أفعال هنعملها، يعني مش أفعالنا هي اللي هتخلينا قديسين، لأ، إحنا قديسين في دمه على الصليب إدانا القداسة دي، وبالتالي تصرفاتنا بتنبع من القداسة دي، إحنا شبهه في القداسة. لما بتسمعي لفظ قديس أو قديسة بتفكري في إيه؟ هل بتفكري في حد مات؟ حد تقي؟ حد كان بيصوم ويتقشف؟ ولا أنت بتفكر في حد كان بيدي فلوسه للفقراء أو بيعمل أعمال خير؟ القداسة دي دعوة جاية لكل حد فينا، القداسة أسلوب حياتنا. صحيح إننا بنغلط وبنقع وبنضعف وبنتلخبط، لكن ده ما يلغيش الهوية بتاعتنا إن إحنا قديسين، إحنا مدعوين للقداسة دي، بيدعونا ليها الله الآب بالمسيح يسوع. نفسي كده كل حد فينا يدرك معنى إني مكرسة أو مخصصة له، أنا أواني أو أنا وإنت أواني للمجد والكرامة بتاعته هو بس، للاستعمال الإلهي وبس، إحنا قديسين في المسيح. الرؤية دي

دي هتفرق جدا واحنا بنتعامل مع بعض، واحنا بنتعامل مع المسيح، واحنا بنتعامل مع نفسنا وبنبص لنفسنا على اننا قديسين في المسيح. ابونا السماوي بشكرك لانك بتعلن لي وبتعلن لاخواتي قيمتنا في المسيح. بشكرك لان اسمك بيتقدس في الارض من خلالي ومن خلال اخواتي. بشكرك لانك بتحبني وبترفعني وتستخدمني لمجد اسمك القدوس. انا فخوره اني بنت واني قديسه في المسيح يسوع. يا رب اديني قوه من عندك اني اسلك بهذه القداسه في العالم. اديني اني اكون صوره حلوه ليك علشان لما يشوفوني يمجدوا ابي الذي في السماوات. امين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش من بكرة ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة عونا في حينه. يا رب بنشكرك إن روحك عايش فينا وإن أنت عايش معنا وفي كل اللي بنمر بيه. جايين النهاردة نكرمك ونرفعك، بنديك كل تسبيح وكل مجد. آمين.

ونملأنا تاني. املأ

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مكملين مع بعض في سفر الأمثال، وصلنا لأصحاح 8، والنهاردة هناخد المقطع الأخير في الأصحاح. في سؤال غريب كده عايز أسأله، ليه الناس بتحب الحرام؟ أنا عارف أنه في مفهومنا المسيح مفيش حرام وحلال، بس في حاجات حرام كده الناس بتحبها قوي، حاجة غريبة قوي.

بتقول ايه بقى؟ من هو جاهل فليمل الى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. شفتوا بقى الحرام فين؟ ولا يعلم أن الأخيلة هناك، الأخيلة يعني الأموات، وأن في أعماق الهاوية بيتها. زي ما تعلمنا، الحكيم بيقدم الحكمة كامرأة، وبيقدم كمان الجهل والخطية كامرأة. فهنا زي ما قدم في أول أصحاح الحكمة كامرأة كريمة محترمة مهتمة بالناس بتقدم دعوة، هنا بيقدم الجهل أو الخطية بالظبط برضو زي امرأة، بس عندها دعوة هي كمان، لكن شتان الفرق بين الاتنين. فالجهل زي الحكمة، هنا عندها بيت، عندها دعوة، عندها وليمة. فبيكلم هنا في الأعداد دي بيقول عن صفات المرأة الجاهلة أو صفات الجهل أو الخطية: واحد جاهلة، اتنين صخابة، تلاتة حمقاء. والمعنى هنا، المعنى إنه الخطية والخاطي والشر أو الشرير حتى لو بدا إنه شاطر وذكي لكنه أحمق وغبي. عارفين ليه؟ لأنه مش بيشوف غير تحت رجليه، وده الغباء بعينه. مش بيشوف آخر السكة إيه والنتائج المحتومة للخطية وللشر، وهو ده الذكاء. فممكن يبدو إن هو يعني شاطر كده وفهلوي، بس ده غباء. وبعدين بيكمل المشهد اللي قدامنا ده، وأنا مسميه مشهد مقلوب. فبيقول عن الخطية كده: تقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة. وكأن الخطية لها بيت، معناها مستقرة، لها كرسي، معناها لها سلطان في أعلى المدينة، يعني لها سطوة، لها كلمة، لها سيطرة، لها شهرة، زي ما احنا شايفين النهاردة. وتنادي، يعني لها صوت. يا أحبة، أغلب وسائل الميديا، أغلب صناعات السينما والأغاني، هي بتنادي بأمور غالبا عكس المبادئ الإلهية. عشان كده ناخد بالنا كويس قوي من اللي بنشوفه بنسمعه، اللي أولادنا بيشوفوه بيسمعوه. حتى أفلام الكرتون اللي كانت زمان حلوة ومسلية وفيها قيم، بقت فيها سموم كبيرة. ناخد بالنا من نفسنا ومن عيالنا. إيه المستهدفين من النداء ده بتاع الخطية أو المرأة الجاهلة؟ نوعين من الناس: المقاومين طرقهم، والجاهل والناقص الفهم. يعني الكل مستهدف، الكل في خطر، الكل لازم ينتبه. ايه بقى الرسالة اللي عندها والوليمة؟ المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. وليمة حقيرة، مسروقة، محرمة، خفية. طبعا هنا الإشارة للملذات المحرمة والعلاقات الغير مشروعة. الغريب والعجيب ان المسرات دي احيانا تبقى حلوة وشكلها كده طعمها أحلى وأعزب وممتعة عن الحاجات اللي ربنا قالنا عليها. غالبا السلوك في الخطية شكله أكتر إثارة من الحياة المسيحية اللي مرات نحس إنها مملة. طبعا ده خداع وكذبة كبيرة، كأنه الشر بيحتوي على منوم ومخدر. النتيجة إيه بقى؟ وده ختام الحلقة بتاعتنا. إيه اللي بيحصل بعد بنشرب المية المسروقة وبناكل خبز الخفية؟ بيقول كده في عدد 18: لا يعلم أن الأخيلة هناك، وأن في أعماق الهوية ضيوفها. الأخيلة يعني الأموات أو الأشباح. أعماق الهوية معناها القبر، الموت، العفن، العذاب والدمار، الفناء، الظلمة والندم. هو ده اللي في الهوية، هو ده في القبور. احنا كلنا هنا عندنا في الأصحاح ده دعوتين، وعندنا وليمتين، وعندنا بيتين، وعلينا نختار هنسمع لمين، هنروح لمين، هناكل فين. وإن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم تتكلم بالمشقة. بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. الرجل الحكيم في عز، وذو المعرفة متشدد القوة، لأنك بالتدابير تعمل حربك والخلاص بكثرة المشيرين. الحكم عالية عن الأحمق، لا يفتح فمه في الباب. المتفكر في عمل الشر يدعى مفسدا. فكر الحماقة خطية ومكرهة الناس المستهزئ. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. أنقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل، لا تمتنع. إن قلت هوذا لم نعرف هذا، أفلا يفهم وازن القلوب؟ وحافظ نفسك، ألا يعلم؟ فيرد على الإنسان مثل عمله. يبني كل عسلا لأنه طيب، وقطر العسل حلو في حنكك. كذلك معرفة الحكمة لنفسك، إذا وجدتها فلا بد من ثواب، ورجاؤك لا يخيب. لا تكمن أيها الشرير لمسكن الصديق، لا تخرب ربعه، لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعثرون بالشر. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهق قلبك إذا عثر، لئلا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة، لأنه لا يكون ثواب للأشرار. سراج الأثمة ينطفئ. يبني اخشى الرب والملك، لا تخالط المتقلبين، لأن بليتهم تقوم بغتة، ومن يعلم بلاءهما كليهما. هذه أيضا للحكماء، محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. من يقول للشرير أنت صديق، تسبه العامة، تلعنه الشعوب. أما الذين يؤدبون فينعمون، وبركة خير تأتي عليهم. تقبل شفتا من يجاوب بكلام مستقيم. هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك، بعد تبني بيتك. لا تكن شاهدا على قريبك بلا سبب، فهل تخادع بشفتيك؟ لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به. أرد على الإنسان مثل عمله. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص، وقد غطى العوسج وجهه، وجدار حجارته انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما. نوم قليل بعد، نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف، خريف، شتاء، ربيع، للساعات بتاعت النهار، الليل والنهار، وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي، عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي.

كف البيت، يكف البيت يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إن كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء، البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح أن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش عارف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو أن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير أن الكسل الكتير السقف بيقع أن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه أنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي مش باخد خطوة رغم أن عارف أن الموسم جاي، أن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم أن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد ان سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك ايديك من جنبك وخد خطوة انك تتأكد انك انت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دائرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

من أكبر مشاكل الندم لما نحاسب نفسنا على قرارات زمان بعقل وتفكير دلوقتي. زمان كانت الظروف مختلفة، رؤيتنا للأمور مختلفة، فقراراتنا طلعت مش مرضية قوي لينا دلوقتي. حالياً إحنا شايفين الصورة كاملة نسبياً، فقدرين نشوف ونقيم اختياراتنا بشكل عقلاني بناء على نتائجها في الوقت الحاضر. محتاجين نهدى ونخفف على نفسنا، لأن وقتها ما كانش معانا كل المعطيات الصح في أخذ القرار. ده ما يمنعش إننا نتعلم، لأن أقوى الخبرات بتيجي من مواقف الفشل والغلط، ويعلمنا ما تبقاش قراراتنا مبنية على العقل بس، لأنها هتبقى جافة وبردة وملهاش طعم، ولا تبقى بناء على المشاعر بس، لأنها تبقى قرارات ساذجة وغير منطقية. التوازن دايما هو الحل المطلوب. امسك في ايد ربنا وصلي واطلب منه انك متحاسبش نفسك على قرارات زمان بتفكير دلوقتي، لان كل ما الوقت بيعدي النظرة بتبقى من فوق، النظرة من فوق بتختلف المقاسات.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق،

المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين العناد البشري والرحمة الإلهية اللي بتلحقنا دايماً. أهلاً بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. ممكن تهرب من مأمورية شغل، ممكن تهرب من بلد لبلد، بس مستحيل تهرب من أمام وجه الله. تعالوا نروح ليونان اللي ركب السفينة ونام في القاع وافتكر كده إنه بعيد عني نوى، بس ربنا كان مجهز له رحلة تانية خالص، رحلة في جوف الحوت. ما كانش عارف إنه هو كان بيهرب لبطن الحوت. يونان كان نبي عنيد، مش عايز يروح لعدو يوعزه. العاصفة كانت هنا رسالة حب مش عقاب، عشان ترجعه لمساره. في بطن الحوت، في الضلمة وفي الوجع وفي اليأس، يونان هنا بس لقى نفسه، سكب نفسه وقال للرب الخلاص. ربنا استخدم الحوت عشان يحمي يونان من الغرق، واستخدم الضلمة عشان يوريه النور اللي جواه. القصة مش عن حوت بلع إنسان، القصة عن حب بلع عناد، ويونان خرج عشان يبدأ من جديد. خلاصة الرسالة النهاردة بتقول كده: تعبك وعواصفك النهاردة ممكن تكون هي الحوت اللي ربنا بعته علشان ينقذك من غرق أكبر. الضلمة اللي انت فيها هي حضن بيشكل فيك إنسان جديد. والحب المحرر بيقولك: حتى لو رحت لآخر البحر أنا هناك، حتى لو نزلت لأعماق اليأس أنا موجود. ما تهربش مني، اهرب ليا، أنا مجهز لك بداية جديدة حتى لو من جوه بطن الموت. والآية المؤثرة النهاردة بتقول كده: من جوف الهاوية صرخت فسمعت صوتي. يونان 2:2. يا رب، يلي عينك على يونان وهو في جوف السفينة، وسمع له وهو في جوف الحوت وفي قاع البحر. بعترف لك النهاردة إن أنا كتير كنت يونان في عنادي، هربت كتير من صوتك لأنه ما كانش مناسب هوايا، وركبت سفن اختياراتي افتكرت إني هلاقي الراحة بعيد عنك. أشكرك لأجل العواصف اللي بترجعني ليك، واللي سمحت بيها في حياتي إنها تعطل هروبي منك. علمني إن الضيق اللي بيواجهني مش انتقام، ده نداء حب بيصحيني من نومي العميق قبل مغرق. علمني إني أصرخ زي ما صرخ يونان من جوف الهاوية فسمعت صوته، أصلي وأنا في عز وجعي وما استسلمش لليأس، وأثق إن للرب الخلاص وحده، وإن كلمته هي بوصلتي الوحيدة. آمين.

0: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جدا لكم من التشجيع وصلني من اخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح ان الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقوله كده: فعلا متشكرة ليك جدا، الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الامر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق الا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي: مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل، عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقول لكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. وقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح، المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. الآية النهاردة بتاعتنا موجودة في سفر التكوين إصحاح 18 وعدد 14. وتكوين 18 ده كان زيارة خاصة جدا من الرب لإبراهيم ومعاه 2 من الملائكة وقعدوا، وإبراهيم عمل لهم عزومة كبيرة جدا. وأول إبراهيم ما بدأ يعمل العزومة وكان واقف إبراهيم هو اللي بيخدم على ربنا رغم أن كان عنده عبيد كتير، الرب سأل سؤال وقال لإبراهيم: أين سارة امرأتك؟ إبراهيم رد على الرب وقال له يعني في الخيمة ورا الباب، وسارة كانت سامعة. وراح الرب قال لإبراهيم كده أنه هرجع لك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابنا. سارة سمعت في الحقيقة، ضحكت في بطنها. راح الرب سأل إبراهيم وسارة سؤال، تكوين 18-14: هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد، في الميعاد الرب كان بيقول له أنه لا يستحيل على الرب شيء، في الميعاد أرجع نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. الرب بيسأل إبراهيم وسارة، إبراهيم كان عنده 99 سنة وسارة كان عندها 89 سنة. الرب سألهم سؤال، سارة قالت: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ الرب بيسألهم من وجهة نظرك يا إبراهيم، وجهة نظرك يا سارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ رب حط تعبير جميل في الميعاد. نفسي أقول الآية بطريقة أبسط وأسهل، في الميعاد لا يستحيل على الرب شيء. لما يجي وقته ويجي ميعاده، ثق أن الرب يستطيع أن يصنع أمر جديد وأمر عظيم. يمكن عزيزي المستمع بتمر في تجربة صعبة وفقدت الأمل أن ربنا يقدر يحلها، وحسيت أن الوقت عدى والوقت فات، بس ربنا بيسألك سؤال يحرك إيمانك ويحرك قلبك. لو بتسمعيني يمكن سايق، يمكن قاعد في البيت، يمكن زهقان وبتقلب وفتحت راديو الحياة، بس عايز أقول لك حاجة جديدة، ربنا بيسألك سؤال وانت بتعد في الظرف ده، هل يستحيل على الرب شيء؟ فكر معايا كده. رب صنع أمور عظيمة في الكتاب المقدس وصنع معجزات وآيات عجيبة، ترى يقدر الرب يعمل ده معك؟ يقدر الرب اللي فتح عينين العمي، والرب اللي أقام الموتى، والرب اللي صنع أمور عظيمة، شق البحر وصنع أمور مالية الكتاب آيات وعجائب، يقدر يعمل معاك أمر زي كده؟ سؤال إيمان وسؤال خطير جدا، هل يستحيل على الرب شيء؟ في كتير اختبروا الرب من رجال الله اللي قال له: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. والعذراء القديسة المطوبة مريم وهي بتسأل كيف يكون هذا في وقت ما بشرها الملاك، قال لها أنه الروح القدس يحل عليك، وقال لها ليس شيء غير مستطاع لدى الله. يقدر، يقدر. جاء واحد أبرص يوم الأيام قال له: إن أردت تقدر أن تطهرني. وأنا بسألك عزيزي المستمع، يقدر ربنا النهاردة يتدخل في الأمر؟ هل عندك إيمان يستحضر الله في المشهد ويخلي ربنا يصنع أمر جديد معاك؟ يقدر ربنا يعديك الجبل ويعديك البحر، ويقدر ربنا يرفع راسك اللي اتحنت الوقت اللي فات وظهرك اللي اتحنى؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ سؤال محتاج إجابة. لو عندك إجابة النهاردة أنا نفسي أشاركك بصلاة مالية قلبي، أنك تدي الرب السلطان والقدرة أنه يقدر يصنع مستحيلات، مش بس مع إبراهيم وسارة ومع دانيال ومع الفتية، لكن يقدر كمان يعمل معاك أمر عظيم وأمر جديد. يقدر الرب النهاردة يخرجك ويطلعك، يخرجك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. فضلك وانت بتسمعني دور على إجابة للسؤال ده جواك، هل يستحيل على الرب شيء؟ ولما يبقى عندك الإجابة ثق أنه ده وقت للتدخل الإلهي. أصلي لأجلك أن الوقت اللي جاي تشوفه وتشوف قدرته ربنا يديك اختبار إيمان جديد، ونتقابل في أي فكرة جديدة وجديد، ونتقابل في أي فكرة جديدة والرب معك. كنتم مع

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

بولس الرسول بيقول كده في كلمات في رسالته لأهل روميا، بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد؟ كل دي أسئلة استنكارية، يعني لا، أكيد لا. شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا، حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول: من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس في النص نقطة، كأن المرنم بيقول، رفع عينه كده على السماء وقال: من لي سواك في السماء؟ فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت، بيشددنا ويقوينا ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافه فوق في السماء قال: ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه؟ كفايتي. أمين؟ مالي سواك.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبونا السماوي مش أب متسلط قاسي بياخد قرارات مصيرية في حياتي بدون ما يتكلم معايا. أبونا السماوي خلقني حر. عارف يعني إيه حر؟ حر يعني من حقك تقبله، من حقك ترفضه. مش بس كده، هيفضل يشرق شمسه عليك. لما بختار ان انا اسيبه وابعد عنه، بيفضل بابه مفتوح ليا وباب الحوار مفتوح. بمعنى من حقك تخرج بره البيت، ومن حقك ترجع كابن له نصيب في الميراث الابدي. طب فكر معايا كده، اذا كان من حقك اصلا تخرج وتدخل من البيت، هيبقى مش من حقك تختار حياتك؟ تفتكر مش هديك حرية اختيار الجامعة، الهجرة، الجواز، حتى اختيار العربية؟ يا ابني انت حر في المسيح، وانت حرة في المسيح. حر يعني هتختار طريقك وتتحمل نتائجه عشان تكون راجل في الإيمان. بفكرك وبفكرك ان الرجولة الروحية مش معناها ذكر ولا أنثى، معناها الالتزام أو المسؤولية. دي زي كده استعارة بنستعمل الرجولة لما نيجي نتكلم عن المسؤولية أو التزام. ماشي؟ بحب قوي الشاهد اللي في روميا 8:21، نقرأ كده مع بعض. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إيه بقى حرية مجد أولاد الله؟ هل مثلا يقصد إن أولاد الله عايشين في مجد وبالتالي الحرية مرتبطة بهذا المجد؟ ولا يقصد إن أولاد الله عايشين في حرية لأنهم أولاد الله وبالتالي الحرية دي بتمجد الله نفسه الآب السماوي؟ بس بقى أياً كان المقصود، عاوزاك تعرف إنك حر في المسيح، وعايزاكي تعرفي إن المسيح حررك من كل قيود دينية، مجتمعية، سياسية، ثقافية، مادية واجتماعية. طبعاً الحرية دي في حدود مجد أولاد الله تحت مظلة البنوة. طبعاً مش كارت بلانش نستخدمه بدون مسؤولية، نعمل إحنا عايزين، نقول أنا حر زي الناس اللي مش فاهمة يعني إيه حرية. يلا نستخدم الحرية دي بمسؤولية، يلا نفرح ونعيش هذا المجد، لأن أبونا السماوي أعطانا هذه الحرية وهذا المجد. أبي السماوي، أنا اختبرت الحرية والكرامة والمجد وأنا في حضنه. مفيش أب أرضي يقدر يديني الحرية دي ويكون مسؤول عن نتائجها معايا غيرك. أنا بسجد لك وبعبدك وبحبك وبسلم قلبي وعقلي ومستقبلي كله بين إيديك، لأني واثقة إنك في ظهري ومعايا في كل اختياراتي. أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي، واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنموا لاسمك، باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. لك السجود وحدك يا رب، لك السجود. احنا بنهدي لك سجود قلوبنا، مش بس السجود الجسدي، لكن القلب يجي ويخضع وينزل ويدي لك انت مقامك ومكانتك في حياتنا.

مفيش غيرك يا رب، قلبي هيخضع له يا رب وهيجي ويسجد أمامه يا رب. فعلا مش بس يا رب عشان عظمتك اللي موجودة في الكون، لكن يا رب فعلا الواحد بيفكر كنت النهاردة هبقى إيه من غيرك يا رب. أنا فعلا بتخيل وبأحس برعب، أنا كنت هبقى إيه النهاردة من غيرك؟ أنا عمري يسوى إيه من غير حضورك فيه ومن غير لمستك فيه؟ عشان كده يا رب أنا مش جاي بسجد بس طاعة ولا حتى تفضلا مني، ده أنا بسجد لأني مديونة ليك يا رب. أنا مديون ليك يا رب بكل حاجة في حياتي يا رب، أدخل ديارك بالتسبيحات وجاي النهاردة بقدم لك الكل لأنك تستحق الكل. أنت أعطيت كل مليك يا رب، أنت أعطيت أغلى مليك، وأنا كمان بهديلك كل عمري وبهديلك تسبيحي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مكملين مع بعض في سفر الأمثال، وصلنا لأصحاح 8، والنهاردة هناخد المقطع الأخير في الأصحاح. في سؤال غريب كده عايز أسأله، ليه الناس بتحب الحرام؟ أنا عارف أنه في مفهومنا المسيح مفيش حرام وحلال، بس في حاجات حرام كده الناس بتحبها قوي، حاجة غريبة قوي، والحاجات المسروقة مرتي بطعمها حلو، وناس تحب تعمل حاجات في السر مع أن نفس الحاجة، بس لما بتيجي بطريقة كده يعني مش مظبوطة تحس أن طعمها أحلى، يعني حاجة غريبة جدا. عارفين ليه الشعور ده بيجيلنا؟ لأنه في نداء خبيث جاي من الجهل والجهالة، وده اللي بيقدمه الكاتب في سفر الأمثال بتاعنا آخر مقطع في أصحاح 9. يقول كده: المرأة الجاهلة صخوبة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرس في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم. بتقول إيه بقى؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. شفتوا بقى الحرام فين؟ ولا يعلم أن الأخيلة هناك، الأخيلة يعني الأموات، وأن في أعماق الهاوية بيتها. زي ما تعلمنا الحكيم بيقدم الحكمة كامرأة، وبيقدم كمان الجهل والخطية كامرأة. فهنا زي ما قدم في أول أصحاح الحكمة كامرأة كريمة محترمة مهتمة بالناس بتقدم دعوة، هنا بيقدم الجهل أو الخطية بالظبط برضو زي امرأة، بس عندها دعوة هي كمان، لكن شتان الفرق بين الاتنين. فالجهل زي الحكمة هنا عندها بيت، عندها دعوة، عندها وليمة. فبيكلم هنا في الأعداد دي بيقول عن صفات المرأة الجاهلة أو صفات الجهل أو الخطية: واحد جاهلة، اتنين صخابة، تلاتة حمقاء. والمعنى هنا، المعنى إنه الخطية والخاطي والشر أو الشرير حتى لو بدأ إنه شاطر وذكي لكنه أحمق وغبي. عارفين ليه؟ لأنه مش بيشوف غير تحت رجليه، وده الغباء بعينه، مش بيشوف آخر السكة إيه والنتائج المحتومة للخطية وللشر، وهو ده الذكاء. فممكن يبدو ان هو يعني شاطر كده وفهلوي، بس ده غباء. وبعدين بيكمل المشهد اللي قدامنا ده، وانا مسميه مشهد مقلوب. فبيقول عن الخطية كده: تقعد عند باب بيتها على كرسي في اعالي المدينة. وكأن الخطية لها بيت معناها مستقرة، لها كرسي معناها لها سلطان في اعلى المدينة، يعني لها سطوة، لها كلمة، لها سيطرة، لها شهرة زي ما احنا شايفين النهاردة. وتنادي يعني لها صوت. يا أحبة، أغلب وسائل الميديا، أغلب صناعات السينما والأغاني هي بتنادي بأمور غالبا عكس المبادئ الإلهية. عشان كده ناخد بالنا كويس قوي من اللي بنشوفه بنسمعه، اللي أولادنا بيشوفوه بيسمعوه. حتى أفلام الكرتون اللي كانت زمان حلوة ومسلية وفيها قيم بقت فيها سموم كبيرة، ناخد بالنا من نفسنا ومن عيالنا. إيه المستهدفين من النداء ده بتاع الخطية أو المرأة الجاهلة؟ نوعين من الناس: المقاومين طرقهم، والجاهل والناقص الفهم. يعني الكل مستهدف، الكل في خطر، الكل لازم ينتبه. ايه بقى الرسالة اللي عندها والوليمة؟ المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. وليمة حقيرة مسروقة محرمة خفية، طبعا هنا الإشارة للملذات المحرمة والعلاقات الغير مشروعة. الغريب والعجيب ان المسرات دي احيانا تبقى حلوة وشكلها كده طعمها أحلى وأعزب وممتعة عن الحاجات اللي ربنا قالنا عليها. غالبا السلوك في الخطية شكله أكتر إثارة من الحياة المسيحية اللي مرات نحس إنها مملة، طبعا ده خداع وكذبة كبيرة، كأنه الشر بيحتوي على منوم ومخدر. النتيجة إيه بقى؟ وده ختام الحلقة بتاعتنا. إيه اللي بيحصل بعد ما نشرب المية المسروقة وبناكل خبز الخفية؟ بيقول كده في عدد 18: لا يعلم أن الأخيلة هناك، وأن في أعماق الهوية ضيوفها. الأخيلة يعني الأموات أو الأشباح. أعماق الهوية معناها القبر، الموت، العفن، العذاب والدمار، الفناء، الظلمة والندم. هو ده اللي في الهوية، هو ده في القبور. احنا كلنا هنا عندنا في الأصحاح ده دعوتين، وعندنا وليمتين، وعندنا بيتين وعلينا نختار هنسمع لمين، هنروح لمين، هناكل فين. وإن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

قلب الملك في يد الرب كجداول مياه، حيثما شاء يميله. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت. اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. طريق رجل موزور هي ملتوية، أما الزكي فعمله مستقيم. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نفس الشرير تشتهي الشر، قريبه لا يجد نعمة في عينيه. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. إجراء الحق فرح للصديق، والهلاك لفاعل الإثم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. محب الفرح إنسان معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر. السكن في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم. أما الرجل الجاهل فيتلفه. التابع العدل والرحمة يجد حياة، حظا وكرامة. الحكيم يتسور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ، عامل بفيضان الكبرياء. شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل. اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش. شاهد الزور يهلك، والرجل السامع للحق يتكلم. الشرير يوقح وجهه، أما المستقيم فيثبت طرقه. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

في مختلف الثقافات والعصور في حدث البشرية بتقف قدامه هو الموت. طريقة تعامل كل ثقافة وبلد ومجتمع مع الموت مختلفة من مكان للتاني، لكن العنصر المشترك في كل المواقف دي إن في شخص مبقاش موجود، مش هيسمع الكلام اللي هنقوله عنه، مش هشوف التصرفات اللي احنا هنعملها نيابة عنه. سليمان في موقف من المواقف اللي وقف قدامها وهو بيكتب سفر الجامعة وبيعلمنا نعمل ايه في مدة ايام الحياة، وقف قدام الجنازات، وقف قدام جنازات الأشرار والأبرار، واكتشف اكتشاف خطير. صحيح في الاتنين في واحد ميت، لكن الوضع كان مختلف.

سليمان في جامعة 8 عدد 12 بيقول كده: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. سليمان في العددين اللي قبل عدد 12 بيتكلم عن أنه الأشرار الناس كانت بتتكلم عنهم كويس وأنه كانوا بتكافئهم والأبرار كانوا بيتنسوا، وكأنه بيقول أنه شواهد القبور بتاعت الأشرار بتحمل عبارات جميلة وقوية مكتوبة على رخام فاخر وكأنه الشخص ده عمل حاجات عظيمة جدا. وفي حفلات التأبين بتاعت الأشرار بيبتدوا يتكلموا عنهم قديه أنه كان عظيم وأنه كان بيعمل وأنه كان كويس، وغالبا ما حدش بيجيب سيرة الشر اللي كان بيعمله. تحس أن القصة ما فيهاش عدل، أنه في جزء من الصورة مهم ناقص، أن الشخص اللي مات ده ربما يكون شرير للدرجة أنه ظلم ناس كتيرة جدا، ومع ذلك احنا بنقول ان احنا مفتقدينه وانه ساب مساحة كبيرة وانه انجازاته ساهمت في عمل حاجات كتيرة كويسة قوي. سليمان بيقول انه حتى ولو ده حصل وان الشرير عمره زاد 100 مرة لكن في النهاية هو شرير، في النهاية الخير في ناحية المتقين الله الذين يخافون قدامه. رسالة سليمان النهاردة لكل واحد شايف انه في ظلم في تقدير الحياة، إنه في ظلم في تمجيد أشخاص أشرار ماتوا، وفي نفس الوقت في ناس أبرار عملوا حاجات كتيرة قوي عظيمة يمكن لمجد الله ومحدش جاب سيرتهم. سليمان بيقول ما تبصوش على المكتوب على الرخامة، ما تبصوش على المكتوب على شهد القبر، ما تبصوش على الكلام اللي اتقال في حفلة التأبين أو في الجنازة أو اللي اتكتب عنه، بصوا على النهاية أن هناك خير للمتقين الله الذين يخافون أمامه. يمكن الأشرار في ناس بتمدحهم ليل نهار، يمكن قصتهم بتتكتب بطريقة لطيفة الجزء السيء اللي فيها بيختفي، لكن القصة الحقيقية والنهائية هي قدام الله، لأنه بيقول كده: إني أعلم، هو متأكد أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. في التاريخ في عظماء أو في ناس عادية فكرت كويس قوي هتكتب إيه على شهد القبر بتاعها، في ناس صممت وخططت شكل المقابر ويمكن عملوها وهم أحياء، فكروا كويس قوي الناس هتشوفهم إزاي بعد الموت، لكن نسيوا يجاوبوا السؤال المهم: كيف سيراهم الله بعد الموت؟ سليمان بيلخص الحقيقة دي، إن الخير الحقيقي والنجاح الحقيقي والعظمة الحقيقية مش في المكتوب على شاهد قبر رخام، لكن المكتوب في السماء. عشان كده بشجعك النهاردة انك تعيد تفكير في اهم سؤال: ماذا ستكتب عني السماء؟

0: بالشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققة،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

ساعات بيبقى أكتر حد مفروض تسامحه هو نفسك. يمكن بتعرف تغفر للناس، لكن بتيجي عند نفسك وتقف ومش قادر تسامحها. مش قادر تسامح نفسك على فشل، على اختيارات غلط، على فرص ضاعت، على ناس جرحتهم. أحياناً بيبقى أصلاً ملكش ذنب، بس بتحب تشيل نفسك المسؤولية وبترتاح لما تلومها. لو مش بتعرف تسامح نفسك، عرف تحبها، وده كافي إنه يقفلك من الدنيا والناس وحتى من ربنا. ربنا هو اللي عنده القدرة إنه يحول أسوأ ذكريات في ماضيك لأعظم أمور، لكن أنت عليك دور إنك تقبل نفسك، بطل لوم عليها وتسامحها. عوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، ولأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جداً إن إحنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إنه هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد.

إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق. في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك: أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كم يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه. فكره هو اللي يملاني، فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها. بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني أني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش أن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه ولنفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام أي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. وآيتنا النهاردة في سفر يونان، السفر الجميل اللي فيه كلام رائع. يونان 2 والعدد الأول يقول: فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. وكأنه عايز يقول حاجة لربنا: أنا لما نزلت في بطن الحوت واتضايقت وتلف حوالي العشب وأنا في بطن الحوت صرخت وربنا سمعني. يا يونان، يا يونان، ربنا كان عنده فرصة كبيرة وانت برا انك تصلي. يونان في الحقيقة ربنا قال له: يا يونان روح نينوى. قال له: مش رايح. ليه يا يونان مش عايز تروح نينوى؟ قال: اصلا انا عارف قلبك طيب، هم هيتوبوا وانت هتسامحهم. طب وانت يا رجل الله عايز يغير كده؟ قال له: لا، ده احنا على خلاف معاهم، ودول بالذات انا عايزك تولع فيهم، يعني انا مش بحبهم، فازاي تبعتني الناس من الام؟ انا ما روحش للناس دول. في الحقيقة ربنا قال له هتروح، ونزل يونان قال له مش رايح، وراح سفينة رايحة طرشيش. طرشيش اللي هي اسبانيا حاليا. وهو رايح السفينة دي يقول انه نزل لقى السفينة طالعة، فنزل وبعدين دفع الأجرة ونزل لجوف السفينة ونام نوما ثقيلا. وكأنه ربنا بيقول له: طب هتروح من فين؟ بصوا العجيب في السفر ده انه ربنا امر الريح اهاجه، وأمر البحر فرفع أمواجه، وأمر الحوت أطاعه وقال له امشي ورا السفينة دي. وبعد شوية تلاقوا أمر الشمس وأمر الدودة وأمر النبات. كل حاجة في السفر ده بتطيع ربنا. العاصي الوحيد في هذا السفر هو رجل الله. حقيقة ربنا يعلمنا أنه يقول للحوت امشي ورا السفينة دي، في واحد هيترمي منها، اوعى تاكله، خلي بالك منه، يبلعه الحوت وبعدين يقول له ضيع عليه شوية. هو في الضيق جوه صرخ للرب. عارف لو احنا مكان الرب هنقول ليوناني تستاهل، بس ربنا يقول له سامعك. وانت بتسمعني دلوقتي وانت بتسمعين يمكن متضايق قوي وحاسس انك في الحتة دي وخجلان من ربنا وخايف تصرخ عشان خايف لا يقول لك تستاهل. على فكرة مش هيقولها لك، ده هيقول لك سامعك بس انت صرخ. يونان ما صرخش هو في الوسعة، بس صرخ هو في الضيق، وقول كده: من ضيقي دعوت الرب فاستجابني، من جوف الهوية فسمعت صوتي. ربنا سامعك وسامعك. بتعدي في حتة دقيقة قوي ومحدش حاسس بيك، صرخاتك مرة وخايف تروح للرب خجلان ومحرج، ربنا بيقول لك انا مستنيك زي ما كنت مستني يونان. وبدأ الرب بعد ما استجاب يونان، لما تقرأ إصحاح 2 يقول لك أن الرب: جاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. وكأنه عايز يقول للرب: صلاتي وأنا في بطن الحوت جوه مقفول عليا وفي عمق المية تحت قوي، طلعت ووصلت للسماء لعرش النعمة. نفسي أقول لك النهاردة افتح فمك، لو انت في العربية او في البيت او في شغلك مش لازم صلاتك تبقى مسموعة، بس ارفع قلبك قوله متضايق قوي في الحتة دي، ممكن تنجيني وتطلعني. واوعدك بعد ما اطلع من الحتة دي هترمي في حضنك ومش هسيبك تاني. ربنا سمح لك بالحتة دي عشان ده بس عايز يسمع صوتك. اوعى تفكري ان هو متلذذ بدموعك وبضيقك، ده مكتوب عنه: في ضيقنا يتضايق وملاك حضرته يخلص. هو النهاردة بعت لك رسالة، أصرخ من وسط ضيقك وقول للرب: يا رب في اسم المسيح أنا عايزك النهاردة تطلعني من وسط الضيق إلى رحب لحصرة فيه. اللي اختبره يونان تختبره في وسط ضيقك وفي ألمك، والرب يطلعك ويخرجك من وجه الضيق إلى حصر، إلى رحب اللي حصر فيه. أصلي ليك كل بيتك وظروفك اللي بتكتس فيها، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

بولس الرسول بيقول كده في كلمات في رسالته لأهل روميا، بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد؟ كل دي أسئلة استنكارية، يعني لا، أكيد لا. شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا، حافظين الآية دي، في هذه جميعها يحصل إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، هللويا جدا. في واحد من المزامير المرنم بيقول: من لي سواك في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. جملتين سهلين قصيرين جدا، بس فيه في النص نقطة، كأن المرنم بيقول، رفع عينه كده على السماء وقال: من لي سواك في السماء؟ فلما لقاه فوق يشفع فينا، حاسس فينا، يرثي لضعفنا، بعت لنا ابنه معانا في وادي الموت، بيشددنا ويقوينا ويبعت لنا الروح القدس يبكتنا. لما شافه فوق في السماء قال: ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب إيه؟ كفايتي. أمين.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، بتهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بيدوهم كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، مش بس العطايا، لا عايزه نركز على العطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، تبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، فاني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحقل بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. يا ريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. يعني بالعربي كده هيديك أضعاف أضعاف اللي طلبته وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني أنا عايز أقولك ما صدقنيش، أنا صدقه هو اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. أبونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وأنا بين صراع أن أنا صدق أنك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتبي يزيد، محتاج اسافر. ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

نفسي أقوله لكم إنه هو مراحمه جديدة في كل صباح. لو بكرة وقعتي ما تيأسيش وما تحسيش إنه ما تخليش عدو الخير يشككك في قرارك. ولله لا تشمتي بي عدواتي، إن سقط أقوم. كملي في قرارك، هو مراحمه متجددة. الترنيمة اللي جاية بتقول بمراحمك هغني طول الحياة.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش برا البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظين عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح؟ ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعاً أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي بره؟ ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي بره بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفة عمل إزاي؟ ولا بتبصي على روحها المكسورة ونفسيتها المتدمرة وحلاوة المسيح اللي هي مش قادرة تستمتع بيها لأنها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشة بره؟ لو أنت سامر، من فضلك حن على أخوك أمير وهو راجع وبيحاول يقرب لأبوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر أنه احتمال تكون أنت اللي قلبك قاسي وأنت اللي محتاج ترجع للأب رغم أنك عايش جوه الأسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها أمير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب أبوك بإدانتك لأمير. لو أنت أمير، عاوز أقولك وأقولك أهلا وسهلا، نورتوا بيت الآب، وأنا أسفة أنك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلا الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، بتحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح. لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعا مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع أنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك أنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك أنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. اجعلني

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين هو كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ، بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه وأرضا يبسا ينبيع مياه. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت القدمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مكملين مع بعض في سفر الأمثال، وصلنا لأصحاح 8، والنهاردة هناخد المقطع الأخير في الأصحاح. في سؤال غريب كده عايز أسأله، ليه الناس بتحب الحرام؟ أنا عارف أنه في مفهومنا المسيح مفيش حرام وحلال، بس في حاجات حرام كده الناس بتحبها قوي، حاجة غريبة قوي، والحاجات المسروقة مرتي بطعمها حلو، وناس تحب تعمل حاجات في السر مع أن نفس الحاجة، بس لما بتيجي بطريقة كده يعني مش مظبوطة تحس أن طعمها أحلى، يعني حاجة غريبة جدا. عارفين ليه الشعور ده بيجيلنا؟ لأنه في نداء خبيث جاي من الجهل والجهالة، وده اللي بيقدمه الكاتب في سفر الأمثال بتاعنا آخر مقطع في أصحاح 9. يقول كده: المرأة الجاهلة صخوبة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرس في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم. بتقول إيه بقى؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. شفتوا بقى الحرام فين؟ ولا يعلم أن الأخيلة هناك، الأخيلة يعني الأموات، وأن في أعماق الهاوية بيتها. زي ما تعلمنا الحكيم بيقدم الحكمة كامرأة، وبيقدم كمان الجهل والخطية كامرأة. فهنا زي ما قدم في أول أصحاح الحكمة كامرأة كريمة محترمة مهتمة بالناس بتقدم دعوة، هنا بيقدم الجهل أو الخطية بالظبط برضو زي امرأة، بس عندها دعوة هي كمان، لكن شتان الفرق بين الاتنين. فالجهل زي الحكمة هنا عندها بيت، عندها دعوة، عندها وليمة. فبيكلم هنا في الأعداد دي بيقول عن صفات المرأة الجاهلة أو صفات الجهل أو الخطية: واحد جاهلة، اتنين صخابة، تلاتة حمقاء. والمعنى هنا، المعنى إنه الخطية والخاطي والشر أو الشرير حتى لو بدأ إنه شاطر وذكي لكنه أحمق وغبي. عارفين ليه؟ لأنه مش بيشوف غير تحت رجليه، وده الغباء بعينه، مش بيشوف آخر السكة إيه والنتائج المحتومة للخطية وللشر، وهو ده الذكاء. فممكن يبدو ان هو يعني شاطر كده وفهلوي، بس ده غباء. وبعدين بيكمل المشهد اللي قدامنا ده، وانا مسميه مشهد مقلوب. فبيقول عن الخطية كده: تقعد عند باب بيتها على كرسي في اعالي المدينة. وكأن الخطية لها بيت معناها مستقرة، لها كرسي معناها لها سلطان في اعلى المدينة، يعني لها سطوة، لها كلمة، لها سيطرة، لها شهرة زي ما احنا شايفين النهاردة. وتنادي يعني لها صوت. يا أحبة، أغلب وسائل الميديا، أغلب صناعات السينما والأغاني هي بتنادي بأمور غالبا عكس المبادئ الإلهية. عشان كده ناخد بالنا كويس قوي من اللي بنشوفه بنسمعه، اللي أولادنا بيشوفوه بيسمعوه. حتى أفلام الكرتون اللي كانت زمان حلوة ومسلية وفيها قيم بقت فيها سموم كبيرة، ناخد بالنا من نفسنا ومن عيالنا. إيه المستهدفين من النداء ده بتاع الخطية أو المرأة الجاهلة؟ نوعين من الناس: المقاومين طرقهم، والجاهل والناقص الفهم. يعني الكل مستهدف، الكل في خطر، الكل لازم ينتبه. ايه بقى الرسالة اللي عندها والوليمة؟ المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. وليمة حقيرة مسروقة محرمة خفية، طبعا هنا الإشارة للملذات المحرمة والعلاقات الغير مشروعة. الغريب والعجيب ان المسرات دي احيانا تبقى حلوة وشكلها كده طعمها أحلى وأعزب وممتعة عن الحاجات اللي ربنا قالنا عليها. غالبا السلوك في الخطية شكله أكتر إثارة من الحياة المسيحية اللي مرات نحس إنها مملة، طبعا ده خداع وكذبة كبيرة، كأنه الشر بيحتوي على منوم ومخدر. النتيجة إيه بقى؟ وده ختام الحلقة بتاعتنا. إيه اللي بيحصل بعد ما نشرب المية المسروقة وبناكل خبز الخفية؟ بيقول كده في عدد 18: لا يعلم أن الأخيلة هناك، وأن في أعماق الهوية ضيوفها. الأخيلة يعني الأموات أو الأشباح. أعماق الهوية معناها القبر، الموت، العفن، العذاب والدمار، الفناء، الظلمة والندم. هو ده اللي في الهوية، هو ده في القبور. احنا كلنا هنا عندنا في الأصحاح ده دعوتين، وعندنا وليمتين، وعندنا بيتين وعلينا نختار هنسمع لمين، هنروح لمين، هناكل فين. وإن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 124، ترنيمة المصاعد لداود.
2: لولا الرب الذي كان لنا، ليقول إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذن لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا، إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض.

من أصعب الأسئلة اللي كانت بتيجي أحياناً في الامتحانات إنك تضع عنواناً مناسباً للفقرة التالية، لأنك محتاج تقرأ فقرة كويس وتفكر وتدور على العنوان اللي هيلخص الفقرة كلها. النهاردة عندنا سؤال أصعب، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب للحياة، لفكرة الحياة عامة؟ لكن السؤال الأصعب منه، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب يلخص حياتك أنت شخصياً، يلخصها كلها في عنوان واحد؟ ده تحدي. ناس كتيرة بتفكر يا ترى أنا هكتب على عنوان حياتي إيه؟ يا ترى أنا هكتب عنوان مذكراتي، قصة حياتي، لو أنا حبيت أحط لها عنوان، يا ترى إيه العنوان اللي هيلخص القصة كلها؟

سليمان لما حب يلخص الحياة، فكرة الحياة عامة، قال عليها بطلة، بطلة، ملهاش لازمة، فاضية. سليمان قال التلخيص ده بعد ما شافها من منظور أرضي فقط، بعد ما جرب أهم ثلاث حاجات، جرب الحكمة، وجرب متعة الحياة وإنه يستمتع بكل حاجة ممكنة وكل حاجة تيجي في باله، وكمان جرب الإنجاز وطعم النجاح وطعم الوصول. بعد ما جرب الحاجات دي كلها قال بطلة. ليه يا سليمان؟ ليه بعد ما خدنا منك إكزامبل لشخص جرب كل حاجة البشر نفسهم يعملوها، ليه تقول عن الحياة بطلة؟ ليه تحط العنوان ده؟ سليمان حط العنوان ده لأنه استمتع بالعطايا بعيدا عن العاطي. ورزبي بيقول كده إن الاكتفاء الحقيقي لا يأتي من الأشياء بل من الله. مشكلتنا إن إحنا بنبص على الهدية مش على اللي بيدي الهدية. مشكلتنا إن إحنا مهما كبرنا في السن والحكمة والخبرة بنفضل كبشر بنجري ورا الهدية بدون ما نبص الهدية جاية من مين. بولس لما حب يلخص الحياة قال عبارة قوية جدا، قال ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الحياة بالنسبة له كانت إنه يعيش للمسيح. الحياة عند بولس ما كانتش زمن أو إنجاز أو مفهوم أو لذة، الحياة كانت علاقة حقيقية واتحاد بالمسيح. بولس قال كده في روميا، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. بولس قدر يشوف تعريف الحياة المظبوط لما بص على مانح العطايا وليس على العطية، لما بص على صاحب الهدية مش على الهدية، لما قدر يرفع عينيه من على الأرض للسماء ويشوف الله، لما ابتدى يبقى له علاقة حقيقية بالله صاحب كل العطايا في حياته، وقتها أدرك إن الحياة الحقيقية هي المسيح. إحنا قدام تعريفين للحياة، تعريف من واحد جرب كل حاجة، كل حاجة أي حد نفسه فيها، وقال في النهاية إن الحياة لو هتقف على المتعة والحكمة واللذة والإنجاز فهي حياة بطلة. وده اللي بيخلينا النهاردة نشوف ناس كتير قوي رغم نجاحاتهم رغم ممتلكاتهم رغم عطاياهم فاضيين، لأن الحياة بالنسبة لهم فاضية بطلة. لكن في المقابل عندنا بولس، إنه لما شاف الحياة بمعناها الحقيقي واستلم الحياة بجد من صاحب الحياة ومنحها، قدر يقول بكل هدوء وقوة وثبات للحياة هي المسيح. لو النهاردة قدامك سؤال في الامتحان مكتوب فيه الدنيا هي نقط، هتكتب ايه مكان النقط؟ هتلخص الحياة بايه؟ هو انت شايف الدنيا ازاي؟ شايف الحياة ازاي؟ ايا كانت اجابتك انا بدعوك انك تجاوب الاجابة الصح وتدور عليها زي ما بولس قدر ياخدها، انك تتعلق بالمسيح وانك تقبل منه الحياة الابدية، الحياة اللي متعتها بتعدي الزمن بتبدأ من هنا وبتكمل في الابدية. الامر مش واقف على العطية ولا العطايا، الأمر متعلق بصاحب كل شيء. عشان كده النهاردة هي دعوة عشان تبص على مانح العطايا مدة أيام الحياة.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

قبل ما داود يبقى ملك كان لازم يواجه تحدي جلياط، وقبل ما موسى يبقى قائد كان لازم يواجه تحدي البحر الأحمر، وقبل ما يوسف يبقى الحاكم التاني في مصر كان لازم يواجه تحدي السجن، وقبل ما نحمية يبني السور كان لازم يواجه تحدي المقاومين، وقبل ما دانيال يمسك منصب كان لازم يواجه تحدي كب الأسود، والمسيح لأنه المخلص كان لازم يواجه تحدي الصليب. عشان تبقى مؤثر، عشان تعيش مختلف، لازم تدفع ضريبة، لازم تعدي على شوية مطبات، على شوية تحديات. دي أوقات بيسمح بيها الله لعملية اسمها التشكيل، عملية إعادة البناء. بتبقى أوقات صعبة وبتوجع، فيها بتتكسر دوائر الأمان والراحة، دوائر الاتكال والافتخار، مش لأن هدفه يوجعك ويعكننك، لكن عشان تكبر، عشان تبقى ناضج، عشان تبقى إنسان الله الكامل، إناء للكرامة ومستعدا لكل عمل صالح. الناس العظيمة بقت عظيمة لما واجهوا التحديات بشجاعة، الناس العادية بقت عادية لما هربوا واستسلموا واستسهلوا. الحياة العادية مريحة لكنها بعدين مؤلمة، الحياة العظيمة مكلفة لكنها بعدين مربحة.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الوحدة وجع صعب، يمكن تبقى قاعد وسط ناس كتير لكن تحس إنك فاضي من جوه، يمكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى فيه فراغ كبير، لكن محبة يسوع بتملى الفراغ ده بحضوره الحي. الكتاب بيقول: هأنا معكم كل الأيام. الوحدة بتوجع لأنها بتخلينا نحس إننا منسيين، لكن الحقيقة إنك مش منسي. الله فاكر اسمك، عارف تفاصيلك، وحاضر معاك في أعمق لحظة فراغ. الوحدة كمان وجع بارد، ممكن تبقى قاعد لكن روحك وحيدة، ممكن الناس بعدوا أو فقدت شخص غالي فبقى في ألم بيوجع في قلبك، لكن في حضور واحد مش بيغيب، حضور بيحول الخلاء لجنة. وعد ربنا هنا بيقول: يجعل بريتها كعدن وباديتها كجنة الرب، الابتهاج والفرح يوجدان فيها. أشعياء 51:3. الوعد هنا بيقولك ربنا ده إله المستحيلات، هو متخصص في المستحيل. البرية والبادية هما الأماكن اللي ما فيهاش ولا زرع ولا مية، زي بالظبط لما تحس إن قلبك ناشف مطفي. ربنا بيقولك سيب الخلاء ده عليا، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الأرض الناشفة عدن، يعني أجمل مكان ممكن تتخيله. مش بس نجاة، ده فيه كمان فرح وترنم. ربنا مش هيخليك بس تعيش، لأ، ده بيقولك إن المكان اللي كان فيه وجع هيبقى فيه بهجة وفرح وصوت غنى، يعني هتضحك من قلبك تاني، وهتستغرب إزاي النور ده طلع من وسط الضلمة اللي جواك دي تاني. الوحدة بتخلق جوانا شعور إننا منسيين، لكن تعال أفكرك بالوعد ده في سفر أشعياء 44: يا إسرائيل لا تنسى مني. عارف يعني إيه ربنا بيقولك أنا مستحيل أنساك؟ إحنا كبشر بننسى، بننسى المواعيد، بننسى الأسماء، وساعات بننسى حتى الناس اللي وقفوا جنبنا، لكن ربنا بيقولك إنك محفور في ذاكرته للأبد. أنت مش منسي في الزحمة وسط المليارات من البشر، ربنا باصص عليك بالاسم. مفيش دعوة قلتها وهو نسيها، مفيش دمعة نزلت من عينك وهو مش فاكرها، كلها في زقة عنده. ربنا كده بيقول: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. في أشعياء 43. أنا عارف ظروفك، عارف اسمك، أنت مدعو لحياة وليها هدف. لو الدنيا دارت بيك وحسيت إن الكل نسي يسأل عنك، أو إنك بقيت لوحدك في مواجهة تعبك، افتكر الكلمة دي كويس: لا تنسى مني، ليك مكانة غالية عنده. الحقيقة كمان اللي في الكتاب بتقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى، في متى 10. المسيح بيكشف إنك منقوش على كفه، الله عارف اسمك، تفاصيلك، وجعك، وحاضر معاك في أعمق لحظات السكوت.
مع المسيح الوحدة ما فيهاش فراغ، بقت خلوة ومليانة شبع. تعالوا نرفع قلوبنا مع بعض ونطلب منه: يا رب يسوع، تعال املى الفراغ اللي في قلوبنا، حول وحدتنا لشركة معاك، حول جوعنا للحب لشبع فيك، ادينا نختبر ان حضورك بيكفينا مهما بعدت الناس عنا، وان سلامك هو الوطن اللي بنسكن فيه. امين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو أنت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. زي ما ربنا هو ابونا السماوي، كمان عاوزنا نكون زيه اباء وامهات، ونحس ونفهم وندرك يعني ايه تكون مسؤول عن طفل او مراهق، وازاي تقبل تمرده ورفضه ليك في المرحله الحرجه دي. كل اب وام جرب وعارف يعني ايه طفل صغير بين ايديه يكون ضعيف، مش عارف ياكل ولا ينام ولا يلبس نفسه. كل اب وام اكيد مروا بفتره عند ورفض ومحاولات فاشله من الابناء في الاستقلال، واخيرا رجوع الابناء للاحضان. ده بالظبط اللي اغلبنا بيعمله مع ربنا، فجاه وبدون سبب بنسيب ايده ونقول له كفايه كده، انا مش محتاج لك تاني، أنا شاطر، أنا ذكي، عندي لغات، عندي مهارات وعلاقات، أنا أقدر أقف على رجلي وأسند نفسي بنفسي. لو أنت أب أو أم هتعرف أنك عملت كده مع أهلك ومع أبوك السماوي كمان. من جمال أبونا السماوي أنه بيخليني أختبر ده معه ومع أولادي عشان أقدر أفهم الصورة من ناحيتين، لكن في الآخر أعد لي الخروف المثمن. يلا ندخل ونحتفل لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش. فاكرين طبعاً الابن الصغير لما راح لابوه قال له أنا خلاص كده، أنا قضيت معاك سنين وكفاية كده، اديني فلوسي عشان أنا عايزة أروح براحتي واستقل بقى وتبقى لي حياتي. كل حد فينا بيجي له فترة في حياته بيبقى في الطريق ده، كفاية بقى، كفاية يا رب، خلاص بقى، أنا كنت ضعيف، كنت مش فاهم، كنت غلبان، كنت بريء، أنا دلوقتي محتاج أقف على رجلي، محتاج يبقى لي مستقبل، ومحتاج أكبر في شغلي وأكبر في علاقاتي وأكبر في العالم ده وأبقى قوي، وكمان محتاج يبقى لي أسرة وأبقى أنا أقود الأسرة دي وأبقى معايا زوجة تسمع كلامي هي والأولاد. كلنا بنمر بالفترات دي، لكن طبعاً أنتوا عارفين إيه اللي حصل له، إيه اللي حصل له لما راح وما لقاش أكل، حتى أكل الخنازير، وتمرمت إزاي وتبهدل إزاي. أنا نفسي كده كل حد فينا يفكر أو يحس بمشاعر الأب. أب حس بإيه لما ابنه قال له سلام ورزع الباب ومشي؟ وبرضه الأب حس بإيه لما ابنه رجع تاني وقال له اقبلني أكون واحد من العبيد، اقبلني أكون في بيتك وأعيش على الفتات. أيها الآب المحب اللي بيفهمني وبيقبلني، ما أجملك وما أحلاك وما أروعك. أنا في أنانيتي بعدت عنك واخترت طريق بعيد عنك، لكن أنا عارفة إنك سامعني وبتسامحني وقابلني في بيتك. أشكرك يا رب. أمين.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم.

بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

وسهلا بكل مستمعين إذاعة حياة الأفضل. طبعا هذه الأوقات اللي منمضيها بالعبادة بالورشيب مش مجرد أوقات لحتى نعبي وقت هوا. أهلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة حياة الأفضل. طبعا هذه الأوقات اللي منمضيها بالعبادة بالورشيب مش مجرد أوقات لحتى نعبي وقت هوا، إنما هي حقيقة عبادة حقيقية. هدف منا أنه كل اللي عم يسمع يعرف أنه عبادة الله هي جزء من كياننا. الله خلقنا لحتى نعبد، ورح نكون دايما بنقص إذا ما كنا عم نعبده. الله خلق وحط العبادة فينا، كوننا بطريقة أنه تكون علاقتنا مع بعض ومع الناس ومع حياتنا وحتى علاقتنا مع أنفسنا نابعة من هيدي العبادة، العبادة الحقيقية اللي بتكون معه. الشخص اللي بيتعرف على الله لابد أنه يوصل لمرحلة بيكون بحاجة وبعطش إلى عبادة بشكل مستمر. وهيدي الأوقات السيشنز اللي منقدمهم أوقات عبادة هي لحتى نقول أنه عبادة الله هي شيء حقيقي، مش مجرد كلام ولا مجرد تعبئة هوا. اليوم رح يكون تركيزي كل الوقت على كيف الله بده ينا نكون نشبه يسوع، وأنه أفضل شيء منوصله بحياتنا حتى نسر قلب الله أنه نكون منشبه الرب يسوع المسيح. بصلي أنه تكون هذه الفترة فترة بركة لكل اللي قرروا ينضموا لنا بها النص ساعة من العبادة.

منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. ما بفتكر في شهوة على قلب الآب أكتر من إنه يشوفنا عم نتغير على صورة ابنه، لأنه هيدا اللي بتقوله كلمته. بيقول بالإصحاح الثامن من رسالة رومي: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. ما في شيء على قلب الآب أجمل من إنه يشوفنا على صورة يسوع، بس ما بيقدر يعملنا على صورة يسوع إذا ما كانت هيدي شهوة قلبنا نفسها، إنه تلتقي شهوة قلبنا مع شهوة قلبه، إنه تصير شهوة قلبي أنا كمان إني أقول له: يا رب بدي كون على صورة ابنك، بدي تعملني على صورة ابنك. لما عم نقول منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس، ما إلا معنى عبادتنا كلها إذا ما غيرتنا على صورة يسوع، إذا ما صرنا نشبه يسوع والناس يشوفوا مجد الله فينا. العبادة لا تسر قلب الله، والعبادة التي لا تسر قلب الله ببطل اسمها عبادة، بصير اسمها مشاعر، اسمها شو بدكن تسموها سموها، بس مش عبادة. لأنه العبادة الحقيقية هي أن تأتي بسرور إلى قلب الله، والسرور الوحيد الذي يسر الله، يسر قلب الله، هي أنه يشوفنا على صورة ابنه. بالبيت اللي قبله كنا عم نقول: أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي في يا قدوس. إذا حقيقة يسوع حي فيي، إذا الروح القدس حي فيي، لابد أنه يكون عم يشتغل في قلبي، في كياني، في تصرفاتي، حتى يخليني يكون عم بشبه صورة يسوع. وبالآخر: فيراك الناس فيا يا قدوس. أجمل شيء بيشوفه الآب فينا هو أنه يشوف صورة يسوع فينا.

هتيجي ومش هتتأخر. إعلان إيمان بأنه رح يجي على حياتنا بشكل شخصي. المرأة الزانية اللي كانت موجودة ببيت سمعان الفريسي لما الرب يسوع راح زاره، دخلت امرأة زانية وجت لعند الرب يسوع وبلشت تبكي على إجري وتغسل إجري بدموعها وتمسحهم بشعرها. منظر رائع مهوب. رب يسوع أكيد بتخيل كان قاعد عم يتفرج عليها وشايف توبتها، شايف انكسار قلبها، وبنفس الوقت شايف كبرياء الفريسي اللي كان داعيه. فريسي متكبر قاعد شايف امرأة عم تبكي عند إجرين يسوع، اعتبر انه هذا عمل لا يليق، وقال لو كان عرف ما هي، مش من هي، ما هي، مثل كأنه هي شيء ما إلى قيمة. ولكن رب يسوع بكل رقة بكته لسمعان الفريسي، قال له يا سمعان أنا دخلت بيتك، وكان في عادة أنه مفروض يدهن رأسه بمي، يعطيه مي على القليل، على الأقل يغسله رأسه من حر النهار وكل اليوم بالشمس. يمكن دخل بيته في عادة يغسل له إيديه، يغسل له وجهه. قال له ما سكبت نقطة مي على راسي من لحظة ما دخلت بيتك، من لحظة ما هالامرأة دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي وغسلت إجري بدموعها. قال له لأنه غفر لها كثير، أحبت كثيرا. شو عم تقدم له ليسوع؟ شو عم تقدمي له ليسوع؟ هل اللي عم نقدم له إياه فتات عبادة؟ فتات من عبادتنا؟ نعتبر أنه إحنا منعبده؟ نسأل أنفسنا مين بعبد أكتر بحياتي؟ يسوع أو الأشياء؟ يسوع أو الناس؟ يسوع أو مركزي؟ قديش حب يسوع أخذ من قلبي؟ قديش حب يسوع أخذ مكان في حياتي؟ تقدر تقول له أنا بحبك أكتر وأغلى من أي شيء، ولا لأنه هو بيعرف قلبي؟ إذا قلت له بحبك أكتر من شيء، من من من من, من كل شيء، بيعرف قلبي إذا عم أكذب عليه أو لا، بيعرف إذا اللي عم أقوله حقيقي ولا مش حقيقي، لأنه مكتوب عنه وهو حقا هيك، إنه فاحص القلوب ومختبر الكلى. ممكن أخدع أي حدا بس مستحيل أخدعه إله. إذا قلت له أنت أغلى ما في حياتي بيصدقني؟ أنا بصدق نفسي؟

حب يسوع رائع، محبتنا لإله لازم تكون كمان رائعة، لازم نكون كما بتقول عروس النشيد: أنا مريضة حبا، أنا مريضة حبا.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. المنطق الإلهي والنصرة بالتلتمية. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. النهاردة هنختبر اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. إزاي الـ 32 ألف يبقوا كتير قدام جيش بيتكون من 135 ألف؟ في حسابات ربنا الكترة أوقات بتبقى عائق مش ميزة. النهاردة هنشوف إزاي ربنا بيجردنا من كل قوتنا علشان نختبر قوته هو. ربنا قال لجدعون: الشعب الذي معك كثير علي. ربنا خاف إن إسرائيل تفتخر وتقول: يدي خلصتني. بدأت عملية التصفية، اللي خايف يرجع فرجع 22 ألف، واللي بيشرب بطريقة معينة يفضل فبقى 300 بس. تخيلوا كده شعور جدعون وهو شايف جيشه بيتبخر قدام جيش المديانيين اللي كانوا زي الجراد، لكن ربنا شجعه برغيف شعير، حلم بسيط شافه جندي مدياني، إن رغيف الشعير ده رمز للفقر والوضاعة، قلب الخيمة. المعركة ما كانتش بسيف أبداً، كانت بأبواق وجرار مكسورة ومشاعل. لما انكسرت الجرار الفخار اللي بتمثل إنسانيتنا الضعيفة، ظهر النور اللي جوه، والعدو ضرب نفسه بنفسه. خلاصة الحلقة: النصرة الحقيقية مش بالعدد ولا بالقدرة، لكن بالروح القدس اللي ساكن جوانا، روح الله. هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. زكريا 4:6. لما بنرضى نكون رغيف شعير أو جرة مكسورة في إيد الله، فساعتها قوة الله بتظهر فينا بشكل مذهل. وده كان اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. وامضى قلبك. الدرس هنا مش في العدد الكتير ولا القليل، لكن في الاعتماد المطلق. الله لا يريد جيش يفتخر بقوته، لكن يريد قلوب تفتخر بإلهها. الحب المحرر هنا بيقولك: أنا بقلل عدد اللي حواليك أوقات، وبشيل منك الأسلحة اللي كنت ساند عليها، مش عشان أسيبك تقع، لأ، علشان أثبت لك إن إيدي أنا هي اللي بتخلصك. يا رب، ياللي خليت 300 يهزموا جيش زي الجراد، لتثبت لنا إن النصرة مش بالعدد، بل بروحك وبيك أنت وحدك. علمني إني ما خافش ولا ارتعب لما تجردني من أسلحتي البشرية، أو حتى تقلل عدد اللي حواليا،
فهم قلبي يا رب إنك بتزيل الزحمة علشان تفتح مكان لعمل إيديك وحدك. اقبلني رغيف شعير بسيط يقلب خيام الأعداء، وجعلني جرة فخارية في إيدك ما تمنعش أبداً إنها تنكسر عشان تظهر نورك اللي انت حطيته جواها. حررني يا رب من غرور إن إيدي هي اللي خلصتني. ازرع فيا يقين إن إيدك وحدك هي اللي بترفعني. أنا يا رب راضي بالتلتمية وبالأبواق وبالاعتماد الكامل عليك، ففي ضعفي تكتمل قوتك. آمين.

0: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كام يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر. ده كان حالي، فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزل له من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك، رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل افضل حاجة من كل الاحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والاهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن اي حاجة. انا عايزك شبعان، ما عندكش انيميا في الامر ده. داود في مزمور 16 والاعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية. كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا. أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح، قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة.
1: مين فاكر نحمية لما قام هو وقادة شعب اليهود علشان يبني أسوار أورشليم؟ مين فاكر أجمل وأشهر آية اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكرة؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحمية 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة. عايز أفكرك وأفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جداً بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك، في أسرتك، في خدمتك، وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده. أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك. عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي، فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم أخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس. انزل الشارع وانت عارف ان ابوك السماوي امر لك بالبركة، امر لك بالنجاح في دراستك، في الجامعة، حتى في الكورس اللي انت بتاخده او اللي انت بتاخديه، او حتى من درس السواقة اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارشارير. انزلي شغلك وانت جاية من عند ابوك السماوي وبتشتغلي بقوة وبضمير، لان النجاح في صف، لان ابوكي امر ليكي بالنجاح. طبعا النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر، النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحققه. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة. ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي، وإنتي بتكبري في شغلك، وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة، وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك، اعرفي أن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي. اوعي تحسي أنك ضايع وقتك في البيت وأنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة. لا، دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا، انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان نحن عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

مبارك اسمك يا رب. ربنا يقول في الكتاب المقدس: لذتي مع بني آدم. لما بقعد أفكر أقول يا رب لذتك معايا، أنت بتستمتع لما تقعد معايا. ياه، ملك الملوك رب الأرباب بيفضي روحه وبيستناني في الوقت اللي يناسبني أنا عشان أجي أقعد معاه، وفي كل مرة أجي له ما يعتبش عليا ويقعد يقول لي كنتي وما كنتيش وبقالك قد إيه. ياه، قد كده بتحبني؟ قد كده؟ أنا كمان يا رب أحبك. يقول داود النبي: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك. أنت أبرع جمال يا رب من كل بني البشر. يقول كمان: أشبع إذا استيقظت بشبهك، أحببت محل بيتك. الكلمات اللي جاية قصيدة حب كتبها المرنم لأكتر شخص حبه. بيقوله كده: يتهلل قلبي بك ويفرح، زي الطفل الصغير اللي أول ما يشوف بابا يهلل كده ويجري عليه. أنا كمان قلبي بيهلل لما أشوفك، لما أقعد في محضرك بحضورك رب يسوع فيسبحه، في واحة حبك من جودك أنهله. الله حبي، أنت حبي، أنت مرادي، أنت خليلي، أنت ربي، رب الفؤاد. العدد التاني بيقول: رؤياك ربي يملأ قلبي أمان، في حضنك، في حضنك بس هرتاح وهسبح طول الزمان. فيا لقلبك الرقيق في حبك أبحره، بحر محبتك يا رب، بحر محبتك. تعالوا ننشد القصيدة دي، قول كلمات الحب دي لربنا. قول: يا رب بتهلل بيك لما أشوفك، أنت حبيبي، أنت مرادي، أنت صاحبي، مليش غيرك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف أيضا لا يهبنا معه كل شيء؟ عندما يخشاك ليل كل ما فيه ظلام، يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. ربك مؤتي الأغاني حتى في وسط الألام، يبدل الحزن بفرح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الرب صالح إلى الأبد، صالح. أفكاره تجاهنا أفكار خير وسلام. لو كنت بتعدي دلوقتي بألم أو بوقت صعب، لو كان إبليس بيحاول يشككك في صلاح الله، تعال دلوقتي قول يا رب أنا بعلن ومصدق إنك صالح وقادر. أنا مصدق إن مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك. أنا مصدق إنك لما بتسمح ده جزء من خطتك لحياتي. أنت بتشكل فيا، أنت هتطلع أحسن حاجة من اللي أنا شايفه. يمكن أكون شايف الدنيا ظلمة، لكن أنا عارف إنك مش هتسيبني. أنت مؤتي الأغاني في الليالي، أنت عايز تعمل مني أجمل إناء للكرامة. الرب يجدد قوتي، ينشط عظامي، لأن منتظر الرب لا يخزون. عندي يا رب رصيد من معاملاتك معايا كافي إنه يخليني أقول بالثقة لأني عالم بمن أمنت. ألقي على الرب همك، هو ده اللي ربنا عايزك تعمله في محضره. في محضره يهرب الحزن والتنهد. الإله العظيم القادر صاحب السلطان اللي بيحبني المحبة دي كلها، اللي اختارني عشان أكون ابن وابنة للملك، عايزني أرمي حملي عليه. تعالى سلم كل دوسيهات حياتك، كل أمر انت عايل همه بتفكر فيه، كل حاجة وجعاك، كل ألم جواكي مش قادرة تقولي لحد. هو فهمك، حاسس بيكي. تعالي ارمي حمولك تحت رجليه وثقي إنه صالح، هيطبطب عليكي، هيبدل حزنك بفرح، وهيخلي الدنيا اللي انت شايفاها ظلمة تنور بيه هو. في اسم يسوع ألقي على الرب هم.

العدد اللي جاي بيقول فاتكل عليه دوما واثقا في وعده، مثل طفل يستريح قلبك في حضنه، فهو لم ينس رضيعا قد نسي من أمه، فالجأ إليه تحيا آمنا في ستره.

تعالوا وإحنا بنختم فترتنا دي نهتف بالكلمات اللي جاية بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. بعلن إيماني شايف إلهي ليه السلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان. تعالوا نغني ونهتف بالكلمات اللي جاية دي.